0: 遭受严重伤害，其中超过5000人面临截肢处境。为了帮助像赛义夫这样身心遭受双重重创的年轻人走出阴霾，今年1月1号，加沙意志足球队正式成立。这是一支全部由截肢球员组成的球队，教练试图通过体能训练与心理辅导，帮助球员们重新找到生活的坐标。
1: من خلاله أردنا أن نوصل رسائل عزيمة وإرادة بأن غزة إرادتها أقوى من الحرب غزة إرادتها أقوى من الإعاقة غزة إرادتها أقوى من المستحيل
2: بدي أروح على تمرين خلص بهيئ حالي أنه أنا خلص بدي أروح أتنفس أروح ألعب أرجع لحياتي الطبيعية اللي خارج الخيمة بدي أروح ألعب كرة بدي أروح أفرغ الطاقة اللي جواي كل هدف وراه تقدم وراه يعني هو فخر أنا. انه انا كلاعب مصاب بتر عندي بتر في رجلي وبلعب عكازات اسجل هدف فخر لي
0: 然而在加沙开展体育训练面临着常人难以想象的困难。赛义夫说，他现在只有一副拐杖，训练中一旦折断就再难找到替代品。此外，加沙到处布满碎石，每走一步都可能损坏仅有的护具。即便如此，他仍坚持每周前来训练。如今赛义夫已正式入选巴勒斯坦截肢者足球队，未来将代表国家出战。
2: 我们شوف اللاعب كأس العالم إحنا لما نتفرج على كأس العالم إنه أنا بدي أروح أتفرج إنه أنا في يوم من الأيام أهلي هيتفرجوا عليا. إنه الشرف إن إحنا لو لقينا في لاعب مشهور من كأس العالم. لإحنا لعيبة زينا زيهم. بس هم اختلاف عنا اختلاف بسيط إن هم قدمين إحنا قدم واحدة.فلما لو قابلته لخلص انه نحن نفسنا نصير زيكو نصير لعيبه نمثل منتخباتنا معانات نحكي لهم عن معاناتنا اللي بتصير معنا
1: انا اشعر بالالهام لما بشوف لاعب انا بمشي برجلتين والي ايدتين لكن لما بشوف لاعب بعد ما بيجي على الارض بنهض ويفقد ويحمل عكازه ويجري خلف الكره ويضربها بقوهوكأنه يضرب هذه الإعاقة ويقول أنا لست معاق أنا قادر أنا أستطيع أنا أفعل
3: 过去的一个多月2026美加墨世界杯点燃了全球球迷的热情而在加沙一位曾入选巴勒斯坦国家足球队的职业球员却因为战火与封锁离梦想中的球场越来越远
0: 把破损的球鞋缠上胶带活动身体在沙砾地上奔跑传球对于10月就将年满29岁的马哈茂德·萨勒米来说这是一天当中最接近过去生活的时刻只是如今他踢球的地方不再是绿茵场而是帐篷之间一块狭小的空地马哈茂德曾是加沙足坛备受关注的职业球员先后效力于多家本土俱乐部并曾赴埃及约旦延续职业生涯凭借出色表现他入选了巴勒斯坦国家足球队名单然而由于加沙过境口岸长期受到以色列方面严格管制他始终未能代表国家队完成个人首秀2023年10月新一轮巴以大规模冲突爆发加沙足球联赛全面停摆马哈茂德的国家队征程也在还没有真正上场比赛前便被迫中断
4: أنا عمري الآن تقريبا 29 سنة وثلاث سنين راحت في الحرب يعني بدأت الحرب والواحد تقريبا عمره من 25 طب هذا السن هو المفروض أنه أنا أكون فيه ذروتي كلاعب كرة قدم يعني أنت فعلا بتهز في نفسك وبتزعل كتير على نفسك أنه أنت في, في, في, في, العمر في العمر هذا اللي المفروض تقدم فيه موهبتك للعالم وتقدم فيه رسالتك أنت لا قاعد في خيمة وقاعد في معاناة كبيرة ومش قادر تطلع منها كأنه أنت في دوامة فعلا مش قادر تطلع منها
0: 如今马哈茂德的生活早已与足球渐行渐远每天清晨他都要花上几个小时排队取水寻找食物收集废弃物生火做饭为了给女儿接种疫苗他曾抱着只有一个月大的孩子徒步10多公里寻找接种点也曾为了领取婴儿纸尿裤往返数小时最终却空手而归然而比起身体上的疲惫更让他难以面对的是在排队领取救济物资时被球迷认出的那一刻
4: لاحظ انه مثلا اللي بسلمها لي بقول له انت سلمي اللي بتلعب كوره انت سلمي فهذا الاشي فعلا بضايقني

0: 今天凌晨，美加墨世界杯落幕，当全世界球迷关注赛场上的巅峰对决时，在加沙，曾经的巴勒斯坦国家足球队因为战火与封锁，离梦想中的球场越来越远。
1: 把破损的球鞋缠上胶带，活动身体，在沙砾地上奔跑传球。对于十月就将年满29岁的马哈茂德·萨勒米来说，这是一天当中最接近过去生活的时刻。只是如今，他踢球的地方不再是绿茵场，而是帐篷之间一块狭小的空地。马哈茂德曾是加沙足坛备受关注的职业球员，先后效力于多家本土俱乐部，并曾赴埃及、约旦延续职业生涯。凭借出色表现，他入选了巴勒斯坦国家足球队名单。然而，由于加沙过境口岸长期受到以色列方面严格管制，他始终未能代表国家队完成个人首秀。2023年10月，新一轮巴以大规模冲突爆发，加沙足球联赛全面停摆，马哈茂德的国家队征程也在还没有真正上场比赛前便被迫中断。
2: أنا عمري الآن تقريباً 29 سنة وثلاث سنين راحت في الحرب يعني بدت الحرب والواحد تقريباً عمره من 25 طب هذا السن هو المفروض إنه أنا أكون في ذروتي كلاعب كرة قدم يعني أنت فعلاً بتهز في نفسك وبتزعل كتير على نفسك إنه أنت في في في في العمر في العمر هذا اللي المفروض تقدم فيه موهبتك للعالم وتقدم فيه رسالتك أنت لا قاعد في خيمة وقاعد في معاناة كبيرة ومش قادر تطلع منها كأنه أنت في دوامة فعلاً مش قادر تطلع منها.
1: 如今，马哈茂德的生活早已与足球渐行渐远。每天清晨，他都要花上几个小时排队取水、寻找食物、收集废弃物、生火做饭。为了给女儿接种疫苗，他曾抱着只有一个月大的孩子徒步10多公里寻找接种点，也曾为了领取婴儿纸尿裤往返数小时，最终却空手而归。然而，比起身体上的疲惫，更让他难以面对的是在排队领取救济物资时被球迷认出的那一刻。
2: لاحظ انه مثلا اللي بسلمها لي بقول له انت سلمي اللي بتلعب كوره انت سلمي فهذا الاشي فعلا بضايقني انه يعني انا مفروض انه بلعب كوره ومفروض انه عايش حياتي زي اللعيبه اللي برا واشي فانا بحكي لها انه انا صرت اروح اخجل اسلم مثلا كابونه او اسلم اشي زي هيك عشان انه الناس بتعرفني كلاعب كره قدم وانا حابب انه اكون الناس تعرفني كلاعب كره قدم مش كواحد رايح يسلم مساعده طبعا انا في كره القدم كان معروف عني انه انا براوغ كويس في في في الملعب الان في الحرب انت يعني فعليا انت بتراوغ معاناتك بتراوغ قرب الميه بتراوغ حياتك اللي هي المعاناه اللي انت بتعيشها في خيم
1: 世界杯期间，只要网络和手机电量允许，马哈茂德就会和朋友一起在帐篷里观看比赛集锦。每当看到世界各地的球员驰骋赛场，他都会忍不住去想，如果战争没有发生，自己的人生是否会是另一番模样？战争夺走了马哈茂德的职业生涯，却没有带走他对足球的热爱。如今，他依然梦想着有一天能够重新回到球场，再次穿上巴勒斯坦国家足球队的球衣。
2: أنا في الليلة الفاتح حلمت والله إني بلعب كورة مع شاب كان صاحبي في الأردن. فوالله في الحلم وأنا بعيط يعني بلعب وأنا بعيط من كتر إنه أنا قديش مشتاق ونفسي ألعب ونفسي ترجع هذه الأيام. فأنا بالنسبة لي أول مباراة إنه ممكن ألعبها.فعلا مش قادر اوصف الشعور لانه فعلا مش قادر اتخيل كيف حيكون الشعور وان شاء الله ان شاء الله ربنا بيقدرنا وان شاء الله بنعيش وبنشوف هذا اليوم اللي ارجع العب فيه كره من ثاني
0: 想要回到球场的不只是前国脚在加沙另一支特殊的足球队也正在饱受战火摧残的加沙地带努力拼搏着年轻人们用残缺的身体和不屈的意志在废墟间踢出了属于自己的世界杯
3: قد تبدو هذه حصة تدريبية عادية ولكن خلف كل حركة هنا قصة مختلفة وخلف كل عكاز إصابة وخلف كل لاعب رحلة طويلة من العلاج والتأقلم ومحاولة البدء من جديد بين التمريرات والتسديدات ليتنافسون على نتيجة المباراة وليتنافسون على استعادة ثقة بأنفسهم بعد حرب حاولت أن تغير ملامح حياتهم بالكامل
1: 在加沙城的一片废墟中20岁的赛义夫·比拉勒正和队友进行着当天的训练。赛义夫自幼热爱足球，15岁